منكتب لنهرب تنقول احنا هون وما مننتمي لهالكون. كنو الورق ضيعة وكنو القلم شي بيت وصار الحلم رميت ومنضيع بالغيمات منعيش عالورقات ترتيبس الكلمات حكاية سفر وغياب.

ما فيهش ولا سحتوت، والعمر فايت بيقول اه، والقطر فايت بيقول توت. صحتني ليه شهويش، ده انا كنت سارح في الملكوت. لما بنام بحلم وبعيش، لما بفوق ما بفوقش بموت.

مشاكل كثرت والراس اللي شاب. قولي شكون اللي فيها ما تلايعشي بلاد جسان وصفيها كتواتين خليها واللي خلقني فيها ما يضيعشي شم قاعدني فيها ماشي باش ننساها الناس اللي ضحكم فيها ما تشبعشي دنيا تطبق فيها ناس ترمي في بلاها بخلافتها فيها ما تسمعشي حتى في مخي نجاها كان في نعشي صحابي خرجوا نستنى في تليفون.